0: vedere il teatro.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: vedere il chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم.